0: الحمد لله على كل حال. يا رب لا تزرني فردا، وأنت خير الوارثين وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: Keep it here on your favorite radio station.
2: Ek, do.